شوف لك اللي تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما تيما

كان أبغى أقول له أشياء اسمه شير موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

شوف لك سينما تدوز الصبح، شوف لك السينما تدوز الليل، كان عندهم قدره شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تدرس الصوب شوف بس ما نقول شو ما بيعرف كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد